0: You're listening to and composting with WUWU LPFM 100.1, Frankfort, Alberta.
1: غسل جلجام شعره الطويل، أرسله على كتفيه، خلع ثيابه المتسخة، لبس ثياب الملك، صقل أسلحته، وضع التاج على رأسه. نظرت عشتار إليه فأعجبت به، قالت: تعال يا جلجامش،